0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
0: جي زما خون.
1: خان اخباركم سارة.
0: جي دي اي خان جي.
1: ناتوائم
0: زما خون. واو هو يا كان خان.
1: سيدا فشتول هو ام كو دوار.
0: چې څه دې خوښې
1: آپ کی ناتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو